0: RM2 راديو مستي
1: يا انا بحرق لي وانت يا دا مديرك بعيده ما نبكي عليك لا سهر لا ميمون العلبو